أرقمان يشوفون أخديوس لنا كورو خان كوجي سامان كيلي قاكاويلا لقاتيق أن كيل رهلالو ديوس سانتو وناك أكويلا آتو ديوس أكوي شغلة أدق أشال شاب إلا تخون لي كتين ديوس لقون إمي شغلة سانتيل كفا خون لي كو بادر بودروس سالي كوان كان سالي سانتيل توشا بنغمان يشوفون أخديوس هو كمان أتلات كنا تشوكسلا كل والو ديوس سانتو جيش كمالك أخيلاين بركوين أغلا تتروخان تشين تين أنكيل جيش كمالك أخيلاين سجخون كمالي بشخلا كوالا لك أخوالو ديوس سانتو جينا تين أتين ديوس تين أهينو ديوس سانتو جيش كمالك تسوكي روك أخيلاين مينا كان أبي خوريسة تين ديوس شكالين كويلال جيش بانونكيل تين أهينو ديوس سانتو China te ani Entrégale tu vida Y canabse mucho la corte escuni la inati Al cuena la te trujan chic angela xalin chuam Sa shua me blate na mi Oh Cristo poderoso sole con cat sale santo el tosha Lo oni mi shek la ka bajo en el Con el hijo Dios santo Para guardar y chico una dios o camanar. Y quien se aman y que la hincha cuchi rulilo la eco que la es. Chaten ani te shuam la cual la cajola tin dios li te shkeche shmukom chirulilo la o tiene ina. Chaten ani te shuam la tenamit la guishkala la arrabina tin dios linga tarujang te shkebal chalishmukom. Chacuosop te siem tu chuam la teramita tin dios. Chirulilo la juana la in padre.

لقائك وديوس لك وانكات سالي سانتيل تشاو عطين ديوس لكينا تشاو السلا كل وان جيرو ليلو على خونا لاين بادري عطين ديوس كواي شخلين شواء ما تنشو كواه من قشتيسش موشام لكو قطين ديوس لنشو آمو ديوس عطيوش شقا كوالي هنا لاين شاسي كوي شبالا رحوم شبالا كشتان عطيوش شقا كواتين ديوس عطيوش شقا كوالا رحوم لنا كاكوشيكو شاسي كوي شاكوي هولي كوتانا اين عطين ديوس

أقول جسوب تسين قرين وانا سوت روانس قهل ران سقالين كتشم تغناق سيسا ليج أول ليهو كال سقالي جوك الشابينة جلو لي لغلق إلا كيلا اندي السابادو تنشريك ران سقالنا خيكي سيسا ليج أول روانو مزرعين چه ران سقالي جوك شابينة كولونيا لا نوة جيروسالين Aranzajal, hermana, aranzajal, yo que es cabres en que el cuerpo, chic, salín, trabajo, chanchi, jocaín. Bueno, a cuachos obtención, caico, hermano. Aranzajal, chic, salac, ángel, toco aranzajal, chic, salac, trabajo. A cuachos, veres en caico. Hermana Tomás, aran, la compuerta. Ay, van tío, chaco, hermana Tomás, sacaron así. Sael se echó a la compuerta. Saeb

كنا كيران قيكت نمتهنا سيلا ليجو لا إلي جو كشابين كران سالي أبليكاسيون تيجو سبتسين غير إرمانوس و تيرمانس راني كوش لنا قران جو كشيك أنجيلا كبنان جو شيك أنلي راديو شيك أتو كنا شيهو كإنتقال أرانش قبيلي لقلا بيش رش كبا سيلا ليجو لإرمانا كارلا وكنا كويتقال أرانا لا إشلي نكشتا لمن كران سالي هون هون شيك أنجيل يوشو سبتسين غير إرمانوس و ترمانس نساهو سالي قجول باركي لأون كروهين جهولا كران چه روش بيننكيل وكانا جهو كاين زقال أرانا نكوه نقصهون كمونيل دوشيك جي بيچانك روك إلي بيچ لناش جي جيرولي كروس جيرولي كروس أرانا لقا كواكيش تهريش جيشخوني لماك إن أغلقوا نحكوان تروهين جيناش أغروكين تروهين جيشقه تسينكي لقا جو آم رينا جيهو كاينا كوي لاو جوقو جيشتاب ألي قا كاويلال جوقو جيشتاب ألي خوني ليك جو آم وكانا جيهو كاين زاقال أرانا كوشيك جي بيجان زاهون كومونيل Requiere tener Juan Coche que en las 11 con 21 minutos. Avanza salir cachónic. Uslenak. Ara la choca chisiban kilcha hunak la mensaje. Mara la bocom. Chocas que va a grabar hunak la audio. Utaichisa salir cachol chocochi rapin kil. Aranza li número 45-52-66-33. Ogana chijo que inzakal hermanos u termanas. Aranin que chinum tehna seilalis chol zakal hermana Marta. Aran kalajani kuslana chocha bin chiruli junalain. Ogana kui hermana Elida. Aran kampur dios yosotesin gair hermanos. Ogana kui zakal toharan timash. Hermano Abelardo, Jocanaki, hermana Florencia Cucul, Matobote Chicarán Tamagas, hermano Santiago, hermana Angelina, Jocanaki, harán Belice, harán hermana Alicia, ut hermano Tomás, Jocanaki, Jocain, Zaka, Dios, Jesuptesin, Jerila, Isalimun, Chinaje, harán Zaka, Nakakushlana, Joke, Shabing, وكان أكوي تقال أران إرمانو لوتاريو كأل أران سابانيتا وكان أكوي إرمانا تيريسا ديوش سبتسين غير إرمانوس وكان أكوي تقال إرمانا أنجلينا أران شاكتين أقاكوزلانا قان أكوان ساسا ليشول جوجي هلان كران ساليو جوج مراه جوج شكابري سنكيلي تسيكيم أران جلولي كوتانجي كير تقال Juli Jonal Barqui, Shkana salió cachol, hermano, su hermana Shbana, hermana Angelina, Kikulunchi, Rulaninki Radio Felicidad. Ocana Quila Narune Capanucha, Narune Katnachokcha, Arina Talimán, Barrio El Porvenir Pop Tumpeten. Ocana Quinarune Cachapcha, Hunagla Mototaxi, Tochireli Puerta, Jokep Che Canapanqui. Ogana chijo kain hermano su termanas na koi penile kulunik arani kuslana sa salich ol ogana dios yo sob que sin kaikwire hermano lotario kaal arana chiu kulun chirulaninki li radio felicidad arana chi hermana teresa dios yo sob que sin kair hermanos pancho shere na kla ishnike kichakle honal Lagi kecakli kawilal cicalk. Oka na cihu ke isi kako cibicang. Ruk ilipis linas cia ciruli krus.

لي طه كريلوس ريلي بوين كتناو كوين اخلي ما كاكو ما كاخلي لوس ما كا هتا ولا خشي دا دي فيليسيدارن وكلاحتا سلاحون كبال pero rukinete rukinete yo hoji chu bexes kawali dios rukinete si junile este mi dios pero si también que le alabanza la chero que en Rudy López los que con lágrimas sembraron.